وسبحت له الجبال بأصدائها وسبحت له البحار بأمواجها وسبحت له الحيتان في مائها وسبح له

سبحان من علا فارتفع وعز فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان مذل الكفار سبحان ناصر المؤمنين سبحان هازم الأحزاب سبحان قاسم الجبابرة سبحان

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.

وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد.

اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأمنته الرمع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه وأسكنته في الآخرة دار المقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها.

وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. اللهم

أمته. اللهم أصلح نساءنا وفتياتنا، اللهم جملهن بالإيمان والحياء والعفة والستر، اللهم جنبهن التبرج والسفور، واجعلهن مقتديات بأمهات المؤمنين، اللهم واجعلهن

وارزقنا برهن وارزقنا رضاهن وارزقنا منهن دعوة مستجابة يا رب العالمين. اللهم اشف أهل الأمراض المستعصية الخبيثة، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم خفف معاناتهم، اللهم كن بهم رحيما والطفهم لطفا عظيما يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم وسدد

وأنت ملك الملوك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم غضبك وبأسك، اللهم اقلب عليها عاليها سافلها.

ونستنصرك عليهم. اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم احصهم عددا ولا تبق

واخرجهم مدحورين واجعل اسلحتهم عليهم وتدبيرهم تدميرهم انهم لا يعجزونك فانت رب الارباب وهازم الاحزاب ومجري السحاب ومنزل الكتاب اهزمهم شر هزيمه واجعلهم غنيمه للاسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أن

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن

الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم أنت رحيم، أنت كريم، أنت رحيم تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام.

0: تتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
1: تتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
0: تلقى الخير وتلقى الأجر.

والأرض أرضه والملك ملكه والأمر أمره والحكم حكمه والخلق خلقه ونحن

فارتفع وعز فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان مذل الكفار سبحان ناصر المؤمنين سبحان هازم الأحزاب سبحان قاسم الجبابرة سبحان

اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك.

الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأمنته الرمع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه وأسكنته في الآخرة دار المقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها.

والنصر على الأعداء. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم جنبهم

اللهم أصلح نساءنا وفتياتنا، اللهم جملهن بالإيمان والحياء والعفة والستر، اللهم جنبهن التبرج والسفور، واجعلهن مقتديات بأمهات المؤمنين، اللهم واجعلهن

وارزقنا رضاهن وارزقنا منهن دعوة مستجابة يا رب العالمين. اللهم اشف أهل الأمراض المستعصية الخبيثة، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم خفف معاناتهم، اللهم كن بهم رحيما والطفهم لطفا عظيما يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم وسدد عنه.

وأنت ملك الملوك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أنزل عليهم غضبك وبارك

عليهم ونستنصرك عليهم. اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم احصهم عددا.

بيتك اللهم ردهم صاغرين واخرجهم مدحورين واجعل اسلحتهم عليهم وتدبيرهم تدميرهم انهم لا يعجزونك فانت رب الارباب وهازم الاحزاب ومجري السحاب ومنزل الكتاب اهزمهم شر هزيمه واجعلهم غنيمه للاسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد.

اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد.

محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد.

صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت

يكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي

إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد.

الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بسم الله وبالله.

لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا

وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك

وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام، واجمع كلمتهم على

حلمك أم كيف يدعوك عند الشدائد والحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين.

تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم لا تجعلنا ممن صام فكان حظه من صيامه الجوع والعطش، ولا

جعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اجعلنا ممن يقال لهم اقرأ وارتقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية.

جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم حيا فاطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شابيب الرحمات وافسح له في قبره مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنة وجمعنا به في جناتك جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا.

معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين.

يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون.

تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو

تدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

يجاهدون بين المؤمنين ويريدون الفتنة بين المسلمين. اللهم اقسم ظهورهم وشتت شملهم واجعل

بعد نظرا للحلم. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا، اللهم لا تصرف وجهك الكريم.

كم عافيت وإن منعت فلكم أعطيت فلك الحمد على نعمة الصيام ولك الحمد على نعمة القيام ولك الحمد على ترادف إنعامك وتتابع فضلك وامتنانك لك الحمد وأنت للحمد أهل وأنت الحقيق بالمنة والفضل لك

اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته.

لا فككته ولا ظالما إلا خذلته ولا طاغية إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة.

0: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media.
1: لا تقل لوحدي أو كيف السبيل.
0: Humanity sets the agenda.

0: The recital of Juzadeh was brought to you by an anonymous sponsor for the Isale Thawab of Sayyida Ismail Gutta, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and all Marhumin.
1: Allahumma ahdina fi man hadayt, wa'afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina sharra ma qadayt, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yadhillu man walayt, wa la ya'izzu man adayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt, laka alhamdu ala ma qadayt, wa laka ash-shukru ala ma a'tayt, nastaghfiruka اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا وعاقبته رشدا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المحرم وفي هذا العمل الجليل العظيم الوقوف بين يديك لا تدع

لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فكتبت له عظيم المثوبة والأجر، ومحوت عنه كل ذنب ووزر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة من خيرها ورزقها وبركتها وهداها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا رب العالمين.

0: أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم احفظهم من أعمال العنف والتطرف والإرهاب يا كريم يا وهاب. اللهم احفظهم من الجفاء والمخدرات وفتنة الشهوات والشبهات يا سميع الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، نسألك قبولا في هذه الليلة المباركة يمحو جميع سيئاتنا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ليس لنا رب سواك فيدعى، وليس لنا إله غيرك فيرجى. ها نحن عبادك رفعنا أكف الضراعة إليك في هذا المكان المبارك وهذه الليلة المباركة، فاللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، أعطنا من الخير ما نروم وخيرا مما نروم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مقدساتنا، اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومكر الماكرين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين والمضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وأصلح أحوالهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم على هذه البلاد المباركة نعمة الإسلام والإيمان وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما يا ذا الجلال والإكرام، واجعلها للحق منارا وللأمن قرارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم سدد رميهم ورأيهم وتقبل جهداءهم يا ذا الجلال والإكرام، وعافي جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا قد دعوناك فاستجب لنا. اللهم إنك تتفضل على عبادك بالنزول إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلالك وعظمتك، فتقول هل من داعٍ فأستجيب له، هل من تائبٍ فأتوب عليه، هل من مستغفرٍ فأغفر له. اللهم إنا ندعوك فاستجب دعاءنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا، يا حي يا قيوم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا تفرِّق جمعنا يا مولانا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة إلا بذنبٍ مغفور، وسعيٍ مشكور، وتجارةٍ لن تبور، وعملٍ متقبلٍ مبرور. اللهم إنا رفعنا إليك أكف الضراعة هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، فأعط كل واحد منا مسألته، وأجب دعوته، وحقق لنا خيري الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.